0: يعني ما ندور مثلا نرجعوا نسين سبس لهم ها غامدان ورند كاسي واللي ما غادي نور هاني مطلوي نزار راني دمسي وعد النظام ما غنسي ولين
1: ان الامه وقد عاد الامن والامان الى ديارها.
2: مشروع الميثاق من اجل السلم والمصالحه.
3: مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية وشيء محطاته وما هي سبل الاعتناق.